ذليلني واعتقد ما ابقى حي. هاي انت ما تخاف الله بيش الجمال قلب طايش لا يسوي بروحه شي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 100 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.

وانساه، منكرش بانه بيجي في بالي، بس انا بالي طويل. وعموما خير برضو اتحسنت كتير، ما بقتش بفكر فيه يوميا الا يدوب بالليل الى حد

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 100 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.

غلط غلط يمكن غلط إذا بحرق وقت

0: فاكر رمضان كان الناس
1: بتعلق زينة
0: وبتحط ساعات مشهورة ملونة،
1: كنت لسه هقول لك عليها، ويجي واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه، ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقة.
0: انت فكرتني بيها، انت كانت رهيبة بقى، ليها معنى كبير
1: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العمارة،
0: الطبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
1: تعمل انت حاجة تملاه وتبعته ويرجع لك.
0: دي كانت جميلة.
1: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه تلاتة، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها، وياخدوا منها أي حاجة،
0: ممكن يهرسوها أصلا بس من غير أي سبب، ولا عملوا حاجة ولا خليوا من
1: ولا خليوا من الحاجة.
0: زمان البنت وهي مروحة كانت من أول ما بتخش المنطقة خلاص كأنها دخلت البيت.
1: دخلت البيت بالظبط.
0: Amen.

0: غلطت وشكت أكثر من اللازم وحرامات، بس غلطة ما أكررها.
1: SBS عربي تحضر الموسيقى العربية إلى أستراليا.

لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

0: يا ابني ع درب الخير عم بهديك، يا ابني ع درب الخير عم بهديك. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: SBS Arabic.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 100 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.
3: من الله من عدي لأننا الأقوى. كفو.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 100 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.

تبقيكم على اطلاع وتقدم لكم أحلى المنوعات. أنتم تستمعون إلى SBS عربي.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 100 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.

استمعوا وارفعوا الصوت. SBS عربي تقدم آخر الإصدارات.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 100 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة، من الاثنين إلى الجمعة.

0: ربك الهادي يحلها ربك الهادي.
1: نصحبكم الليلة بطوله. هذه هي منوعات SBS عربي.

0: الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع إس بي إس عربي.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة جديد.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: عن الناس كلها.
1: موسيقى نهاية الأسبوع.
2: أنتم مع SBS عربي.

0: عطلة نهاية الأسبوع وأنتم مع SBS عربي.
1: نداء خاص سكسكيوز من الجميع، ما تميزوش الناس بعنيكم.

صاروا منك لما شافوك احتاروا انه اللي مثلك كيف تكونوا وصاروا انه اللي قالوا نحنا للحلا عنوان.

0: انطيتك وكت أكثر من اللازم وحرامات بس غلطة ما أكررها.
1: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

0: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحى.
1: Pop Arabic on SBS Arabic.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للإطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا.

0: إسرائيل اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
0: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: صباح الخير, صباح الدفء والمحبة والبركة على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. نستهل حلقتنا اليوم بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبت منها البرنامج اليوم, ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي وإلى كبارهم في الماضي والحاضر, كما نقر أيضا بسكان الأصليين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو الأحد في العاشر من شهر مايو أيار 2026, ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. يوم مميز في أستراليا نحتفل فيه بعيد الأم, هذه المناسبة التي نعبر فيها عن امتناننا لكل أم كانت ولا تزال رمزا للحب والعطاء والتضحية. هو يوم أيضا لتكريم الأمهات بكل الطرق, بكلمة طيبة, بلفتة دافئة, أو حتى بوقت نقضيه إلى جانبهن. كما نوجه تحية محبة لكل الأمهات, ونستذكر بكل تقدير الأمهات اللواتي رحلنا عن دنيانا لكن أثرهن باق فينا ولا يزول. فالأم لا تنسى, بل تبقى دعاء وذكرى وحنينا يسكن القلب. حكمة اليوم أعزائي للأم, وقالها نابليون بونابارت: الأم التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها. ومن هذه الحكمة إلى أغنية صباحية, نعود بعدها مع لقاءات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكاند بالعربي.

بتدخيله عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
2: SBS Audio، استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: ويكند بالعربي
9: على SBS عربي،
8: أفضل مقتطفات الأسبوع
10: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية. تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع، كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS أوديو وأينما تحصلون على البودكاست.
11: أهلا بكم أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي الذي تستمعون إليه الآن عبر الديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون، موقعنا الإلكتروني، وعبر SBS أوديو أب، أي عبر بودكاست بس اوف SBS Arabic. أعزائي، من المواضيع الأكثر تداولا هذا الأسبوع التطور اللافت الذي تشهده أستراليا مع عودة مجموعة من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية من مخيمات الاحتجاز في شمال شرق سوريا، وذلك بعد سنوات من العيش في ظروف صعبة هناك. وبحسب التقارير ضمت المجموعة 4 نساء و9 أطفال على أن يستقر معظمهم في ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز، مع تركيز خاص على مدينة ملبورن. السلطات الأسترالية أكدت أن بعض النساء قد يواجهن تحقيقات توجه لهن تهم جنائية فور وصولهن، في حين سيتم تقديم دعم نفسي وبرامج إعادة تأهيل للأطفال بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع والتعافي من أطار التجربة. الحكومة شددت أيضا على أنها لم تنظم عملية إعادتهم بشكل مباشر، لكنها ملزمة قانونيا باستقبال المواطنين الأستراليين مع متابعة أمنية دقيقة من قبل الشرطة وأجهزة الاستخبارات. هذا الملف يثير جدلا سياسيا وأمنيا داخل أستراليا بين من يرى ضرورة محاسبة البالغين وضمان السلام العامة، ومن يؤكد أهمية إعطاء الأطفال فرصة لحياة جديدة بعيدا عن التطرف. ننتقل الآن إلى حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
2: لنحكي عن المال.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيفي الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. وفي حلقة اليوم نتحدث عن ما الذي يحدث الآن في الاقتصاد الأسترالي بعد أن رفع مصرف الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية ليصل إلى 4.35% بعد أن كان 4.1%. ولماذا هذا القرار مهم لكل شخص يعيش في أستراليا؟ ونناقش أيضا في حلقة اليوم جملة من تداعيات التضخم على كل نواحي الحياة وبالأخص على الاقتصاد وسوق العقار وأسعار المواد الغذائية والبقالة التي تشهد ارتفاعا مستمرا. هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
13: ما يحدث اليوم هو يعني إعادة ضبط قوية للاقتصاد الأسترالي وليس مجرد تعديل تقني. عندما يرفع مصرف الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة إلى 4.35% فهو يعني يرسل رسالة واضحة أن التضخم ما زال خطر حقيقي ولم يتم احتوائه بعد. هلا هذه النسبة تعني أن تكلفة المال ارتفعت على الجميع، يعني نحن عم نحكي على الأفراد على الشركات وأيضا على المستثمرين. وعادة يعني لما بيصير هالشي القروض العقارية تصبح أكثر عبئا، وأيضا تمويل المشاريع يصبح أصعب، وأيضا الإنفاق الاستهلاكي يبدأ بالتراجع. أيضا الأهم أنه هذا القرار ألغى كل التخفيضات السابقة، مما يعني أن المصرف المركزي يرى أن المرحلة السابقة من التخفيف كانت سابقة لأوانها. يعني نحن الآن في مرحلة تشديد حقيقي وقد تستمر، يعني يتم التضحية بجزء من النمو الاقتصادي مقابل السيطرة على الأسعار. هلأ هذا التحول ينعكس على الحياة اليومية، حتى لو يعني ما كنا نتابع الأخبار ينعكس على الراتب، ينعكس على المشتريات وحتى على القرارات المستقبلية.
12: ولماذا ارتفع التضخم بهذه السرعة أستاذ يوسف رغم كل الزيادات السابقة بأسعار الفائدة؟
13: لأن التضخم الحالي ليس ناتجاً فقط عن زيادة الطلب بل عن صدمات خارجية قوية. العامل الأبرز هنا يعني هو ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بسبب الحرب في الشرق الأوسط التي تشهدها المنطقة حالياً، وهالحرب أدت إلى قفزة كبيرة في أسعار الوقود تجاوزت 30% تقريباً. هلأ هذا النوع من التضخم يسمى تضخم مدفوع بالتكاليف، وهو أخطر لأنه يعني ينتقل بسرعة عبر كل قطاعات الاقتصاد. يعني عم نتحدث عن قطاعات النقل، الإنتاج، الغذاء وحتى الخدمات. هلأ رفع الفائدة يعني يحد من الطلب لكنه لا يخفض أسعار النفط أو أسعار الشحن، لذلك يعني نرى أن تأثير السياسة النقدية أصبح أبطأ وأقل فعالية مقارنة بالماضي. بالإضافة لهالشيء هذا أنه هناك أيضا يعني عوامل داخلية نذكر منها يعني ارتفاع الإيجارات ونقص العرض السكني، مما يضيف طبقة إضافية من الضغوط. يعني النتيجة بتكون عادة بهالظروف هاي أن التضخم أصبح لزجا، يعني يبقى مرتفعا لفترة أطول مما يتوقعه الجميع.
12: وبتعرف أستاذ يوسف هنالك تحذيرات من خطر الركود التضخمي، فهل نحن فعلا أمام هذا الخطر وما معنى ذلك للمواطن العادي؟
13: نعم يعني هذا السيناريو الذي يخشاه الاقتصاديين أكثر من أي شيء آخر. الركود التضخمي يعني أن الاقتصاد يتباطأ، يعني نمو أقل وفرص عمل أقل، وفي نفس الوقت تستمر الأسعار بالارتفاع، وهو وضع يعني مقلق. هذا يعني يخلق وضع خانق إذا صح التعبير، يعني لا تستطيع الإنفاق لأن كل شيء غالي، ولا تستطيع زيادة دخلك لأن الاقتصاد ضعيف. المواطن يعني يشعر بذلك بشكل مباشر. هناك ضغط نفسي بشكل هذا الوضع، وضغط مالي، وأيضا صعوبة في الادخار وتراجع في مستوى المعيشة. الشركات أيضا كمان تعاني بهذا الوضع، فتبدأ بتقليل التوظيف أو تأجيل التوسع. هذا النوع من الأزمات كان نادرا لكنه خطير، وقد شهدناه عالميا في السبعينات. اليوم مع ارتفاع الطاقة عالميا بدأت نفس المؤشرات بالظهور، مما يجعل القلق يعني مبررا جدا إذا صح التعبير.
12: وسؤال بديهي أستاذ يوسف، من بعد ما رفع مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال هذا العام، فكيف سينعكس هذا الرفع بشكل مباشر على أصحاب القروض العقارية وحتى المستأجرين؟
13: التأثير هنا ليس نظريا يعني ملموس، بل تأثير ملموس جدا ومحسوس. يعني أصحاب القروض العقارية خاصة ذات الفائدة المتغيرة يشهدون ارتفاعا فوريا في الأقساط الشهرية. بعض العائلات أصبحت تدفع آلاف الدولارات الإضافية سنويا مقارنة بما كانت تدفعه قبل عامين. هل هذا يؤدي إلى تقليل الإنفاق في مجالات أخرى؟ يعني عم نتحدث على مجالات الترفيه والسفر وحتى الاحتياجات غير الأساسية. أما المستأجرين فهم يتأثرون بشكل غير مباشر لكن بشكل قوي، لأن المستثمرين العقاريين ينقلون هذه التكاليف إليهم عبر رفع الإيجارات. نحن عم نتحدث على مدن مثل سيدني وملبون، الإيجارات وصلت إلى مستويات قياسية، وهذا الشيء خلق أزمة حقيقية خاصة للعائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والنتيجة أنه السكن أصبح أكثر عبء مالي على معظم الأسر.
12: وبتعرف يوسف، يوم أمس بالمؤتمر الصحفي لميشيل بولوك محافظة مصرف الاحتياط الأسترالي قالت أن هنالك رفع قادم لأسعار الفائدة، يعني هنالك إصرار من قبل الار بي اي على رفع سعر الفائدة رغم كل هذه الضغوط الكبيرة على الناس، على المواطن الأسترالي. ليه برأيك أستاذ يوسف؟
13: صحيح صحيح، لأن يعني المصرف المركزي الأسترالي أو مصرف الاحتياط الأسترالي يفكر على المدى الطويل وليس فقط في الألم الحالي. هدف مصرف الاحتياط الأسترالي الأساسي هو استقرار الأسعار. إذا فقد السيطرة على التضخم فإن الاقتصاد قد يدخل في دوامة خطيرة. يعني عم نتوقع أو عم نتحدث عن ارتفاع مستمر في الأسعار، انخفاض قيمة العملة، وفقدان الثقة ربما بالاقتصاد. في هذه الحالة يعني يصبح العلاج أصعب بكثير وأكثر كلفة كمان. لذلك يعني يفضل المصرف الاحتياط الأسترالي اتخاذ إجراءات حاسمة الآن حتى ولو كانت مؤلمة. يمكن يعني تشبيه ذلك بطبيب يعني يعطي علاجا قاسيا لتجنب مرض أخطر. المصرف الاحتياط الأسترالي يعلم أن الضغط على الأسر كبير، لكنه يرى أيضا أن عدم التحرك سيكون أسوأ بكثير للجميع.
12: والمواطن الأسترالي وحتى حديث الشارع أستاذ يوسف عن ارتفاع كبير بأسعار البقالة وارتفاع مستمر لأسعار المواد الغذائية، فما علاقة أسعار البقالة وارتفاعها والحياة اليومية بهذه القرارات النقدية لمصرف الاحتياط الأسترالي؟
13: العلاقة الحقيقة معقدة لكنها مباشرة بالنهاية. عندما ترتفع أسعار الطاقة ترتفع تكاليف النقل والإنتاج، مما يؤدي يعني أيضا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأيضا عندما ترتفع أسعار الفائدة تزيد تكلفة التمويل على الشركات. يعني هذا الكلام بيضيف تكلفة على الأسعار النهائية. لذلك يعني نجد أن فاتورة السوبر ماركت ترتفع من جهتين، جهة التكاليف العالمية وجهة التكاليف المحلية أيضا. في نفس الوقت الأجور لا ترتفع بنفس السرعة، مما يخلق فجوة حقيقية في القدرة الشرائية. هذا يدفع الناس لتغيير سلوكهم، يعني ممكن شراء كميات أقل ربما، أو اختيار منتجات أرخص، أو حتى تغيير نمط حياتهم بالكامل، يعني تغيير السلوك. التضخم هنا لا يؤثر فقط على الأرقام بل أيضا على أسلوب الحياة.
12: والآن أستاذ يوسف نتحدث عن سوق العقارات، فكيف يتأثر حاليا مع ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار الطلب؟
13: سوق العقارات اليوم يعيش صراع قوي جدا. الفائدة المرتفعة تقلل من قدرة المشترين على الاقتراض. هذا الشيء يعني يفترض أن يضغط على الأسعار نزولا، لكن في المقابل هناك نقص كبير في المعروض بسبب تباطؤ البناء وأيضا ارتفاع تكاليف البناء، بالإضافة إلى زيادة الهجرة. وعادة نعلم أن الهجرة ترفع الطلب. هلأ هذه العوامل تدعم الأسعار وتمنعها من الانخفاض الكبير، لذلك نرى سوقا صلبا رغم كل الضغوط. هلأ في بعض المناطق الأسعار ما زالت ترتفع وفي أخرى تستقر، هذا يجعل اتخاذ قرار الشراء أو البيع أكثر تعقيدا الحقيقة، لأنه السوق لم يعد يتحرك بطريقة تقليدية يمكن التنبؤ بها بالسهولة التي كان ممكن التنبؤ بها.
12: وفعلا أستاذ يوسف هذا ما يحصل ببعض الولايات الأسترالية ومنها مدينة ملبن. فهل من المتوقع أن يوقف مصرف الاحتياط الفيدرالي الريزيرف بانك أو الار بي اي رفع سعر الفائدة قريبا، أم أن هناك زيادات إضافية فعلا على أرض الواقع؟
13: الوضع حاليا يعني يعتمد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية القادمة والأرقام. إذا استمر التضخم خاصة بسبب الطاقة فقد نرى زيادات إضافية، أما إذا بدأ بالتراجع فقد يتوقف المصرف المركزي مؤقتا يعني لمراقبة التأثير. لكن يعني ما يجب علينا فهمه هو أن التوقف لا يعني الخفض، يعني حتى ولو توقف المصرف المركزي عن الرفع فقد تبقى الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، هذا ما يسمى بسياسة البقاء مرتفعا لفترة أطول. الهدف يعني منها بيكون هو التأكد من أن التضخم تم القضاء عليه فعليا وليس مجرد انخفاض مؤقت، لذلك يعني لا ينبغي توقع عودة سريعة إلى الفائدة المنخفضة التي اعتاد عليها الناس في السنوات الماضية.
12: وعادة أستاذ يوسف قبل نهاية كل حلقة نحب نأخذ من حضرتك نصائح نسميها نصائح ذكية للتعامل مع هذا الواقع الاقتصادي الصعب.
13: في هذه المرحلة الحساسة يعني الإدارة المالية الذكية أصبحت ضرورة أكثر من أي وقت مضى وليس خيارا. يعني أولا يجب إعادة تقييم كافة المصاريف والتمييز بين ما هو الضروري والكمالي، وثانيا يعني ممكن نقول العمل على تقليل الديون قدر الإمكان خاصة الديون ذات الفائدة المرتفعة، وأيضا استخدام أدوات مالية مثل حسابات الأوفسيت أكاونتس أو إعادة هيكلة القرض ربما لتقليل العبء، وأيضا ممكن نذكر التفكير بزيادة مصادر الدخل سواء عبر عمل إضافي أو ربما استثمار مدروس، وأيضا الاحتفاظ بسيولة نقدية للطوارئ لأن عدم اليقين بهذه الفترة مرتفع، وأخيرا يعني اتخاذ القرارات الكبيرة بحذر شديد خاصة فيما يتعلق بالعقارات والاستثمارات في هذه البيئة يعني التي نتحدث عنها. النجاح لا يعتمد على الجرأة فقط بل أيضا على الانضباط والوعي المالي.
12: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، على أمل اللقاء بك الأسبوع المقبل إن شاء الله.
13: شكرا لك منال ولجميع مستمعين SBS عربي.
12: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لتفاصيل خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري خاص بكم.
14: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
15: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
16: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
17: SBS فود على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS فود 24 ساعة في اليوم على القناة 33. SBS On Demand يحتوي على المئات من المسلسلات التلفزيونية والأفلام المجانية. شاهدوا عالماً من القصص على الموبايل والتلفاز واللوحات الذكية واللابتوب. حملوا تطبيق SBS On Demand أو زوروا الموقع اليوم.
18: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31.
19: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
20: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
11: أهلا بكم أعزائي في برنامج ويكند بالعربي، صبيحة يوم الأحد في العاشر من شهر مايو أيار 2026، والذي يصادف الاحتفاء بعيد الأم هنا بأستراليا. كل عام وأنتن بألف خير. دعونا نتوقف الآن مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. 23 ومشمس إجمالا في سيدني، 20 درجة ومشمس في كانبرا، 19 درجة ومشمس في هوبرت، 21 وأمطار في ميلبرن، 17 درجة واحتمال تساقط أمطار في أدليد، 23 ومشمس في بيرث، 24 ومشمس في بريزبن، و 34 ومشمس إجمالا في داروين. أعزائي، في خبر عن الطقس، تشهد أستراليا حاليا موجة برد قوية مع اقتراب ما يعرف بتيار هوائي قطبي من الجنوب، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة في معظم مناطق الجنوب الشرقي من البلاد. وبحسب التوقعات ستتأثر ولايات فيكتوريا وتسمانيا ونيو ساوث ويلز بشكل خاص، حيث يرجح تساقط الثلوج في المرتفعات بل وحتى على ارتفاعات منخفضة نسبيا قد تصل إلى نحو 500 متر في تسمانيا و700 متر في بعض مناطق فيكتوريا. كما يتوقع أن ترافق هذه الأجواء الباردة رياح قوية وأمطار وعواصف رعدية وتساقط للبرد، في مؤشر واضح على بداية مبكرة للأجواء الشتوية هذا العام بعد فترة من الطقس الدافئ غير المعتاد خلال الأسابيع الماضية. وفي بعض المناطق قد تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصبح الأجواء شديدة البرودة مع شعور فعلي بدرجات أقل بسبب الرياح، خاصة في مدن الجنوب الشرقي. هذه التغيرات السريعة في الطقس تعكس انتقال أستراليا التدريجي نحو فصل الشتاء وسط دعوات للسكان بضرورة الاستعداد للأحوال الجوية الباردة خلال الأيام المقبلة. ومن حالة الطقس في أستراليا إلى حلقة جديدة من طريق الهجرة.
21: طريق الهجرة. أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من SBS عربي. أنا بترا طوء الهندي.
22: وأنا فارس حسن. والمعلومات الواردة في هذا البودكاست ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية بتختلف من شخص للتاني، لذا يجب عليكم دائما استشارة خبير أو محامي مستقل إذا لزم الأمر.
21: فارس، بيقولوا الدنيا أم، وبعرف نهار الأحد كلنا رح نحتفي بأماتنا، ولكن هناك أمهات حملوا أوطانهم بحقيبة سفر، عبروا الحدود بحثا عن الأمان والاستقرار لأطفالهم.
22: فعم نسأل بهذه المناسبة، أكيد كل عام الأمهات بألف خير، هل تنصف قوانين الهجرة في أستراليا الأمهات أم أن دورهن لا يزال ينتظر اعترافا أعمق داخل النصوص القانونية؟
21: اليوم بهالحلقة الإضاءة كلها منهديها للإمرأة الأم أو مقدمة الرعاية بهالإضاءة، وقديش اليوم القانون الأسترالي بخصص لها هيك مكانة خاصة. شكرا لمحامي الهجرة ناظم البردوعي اللي صار معنا على الهواء. صباحك خير وبركة ناظم.
0: صباح الخير بترا وفارس والمستمعين، صباحكم خير جميعا.
22: صباحك وردي. هلا ناظم، يعني حلو الكلام اللي حكيناه عن الأم، ولكن على أرض الواقع التطبيق نظام التأشيرات بأستراليا بيعترف بالأم كمقدمة رعاية أساسية؟ بيعمل فرق يعني عند تقديم الطلب؟
0: هلا أكيد قانونيا وعمليا القانون الإسترالي بيعترف بدور الأم، خصوصا لما بيكون في أطفال، أكيد وأطفال تحت عمر 18 سنة. في مبدأ أساسي بالقانون اسمه المصلحة الفضلة للطفل أو the child's best interest، وهذا مبدأ بيتخذ بعين الاعتبار في بكثير من ملفات الهجرة. فعنا حتى بملفات لما بيكون خلينا نحكي ملف معقد جدا رفض من خلال دائرة الهجرة، وصل مرحلة طلب الاسترحام من الوزير، يعني حتى صار في تغيير جديد بالقانون بيسمح للوزير لما بيكون، وهي الحالة الأولى لما بيكون في أطفال خصوصا أطفال معهم الجنسية الإسترالية أو الإقامة الإسترالية وبعد ملف والدتهم معلق، الوزير يتدخل شخصيا بهدول الحالات. فأكيد إذا في أي حالة بتشمل والدة أطفال اللي هني أطفال بيكونوا معهم الجنسية أو الإقامة الإسترالية زي ما حكينا، في حالات ممكن نعتمد عليها أكيد. وفي أكيد أنواع تأشيرات كتير موجودة للوالدة أو للأم، حتى من خلال الطلبات اللي هي الأسهل اللي هي طلبات الزيارة، بتحس أنه دايماً لما الأم بتقدم طلب زيارة بيكون عندها في أمل أكثر بكثير، خلينا نقول لما الأخ أو الأخت أو شخص مقرب يقدم طلب زيارة. في تسهيلات حتى لو مش مباشرة أو لو مش مكتوبة بالقانون جهريا، بس بالفعل على أرض الواقع أكيد في تسهيلات للأم.
21: ناظم، إذا بدي أسألك اليوم، شو التأشيرات المخصصة للمرأة الأم أم المرأة مقدمة الرعاية بحسب النظام الأسترالي؟
0: هلا عنا عدة تأشيرات، أكيد تأشيرة الوالدين اللي حكينا عنها الأسبوع الماضي، اللي هي أي أم عند أولاد داخل أستراليا، خصوصا إذا بيكون عندها نص أولادها وأكثر مقيمين أو من أصحاب الجنسيات الأسترالية، ممكن يقدموا طلب جمع الشمل للوالدة بما يعرف بتأشيرة parent visa أو contributory parent visa اللي هي فيزة الأهل المساهمة. عندنا موضوع الكير فيزا لو أم عندها حدا من أولادها أو قرايبينا عنده حالة صحية طويلة المدى، ممكن تقدم على الكير فيزا. أكيد عندنا حالات البانا فيزا الزواج أو البانا، هذه موجودين. وفي عندنا بعض الحالات هن طلبات اللجوء، طلبات اللجوء في حال الأم بتجي من بلد معين أو عندها مشاكل بالبلد اللي هي بتنحدر منه، ممكن تطلب طلب لجوء داخل البلد، خصوصا مثل ما قلنا إذا عندها أولاد داخل أستراليا.
22: طيب ناظم، ذكرت نقطة كتير مهمة هيك علقت ببالي، مرات مش مذكورة الشغلة بتكون بالنصوص القانونية ولكن تؤخذ بعين الاعتبار، هل يترى مثلا الأمهات تحديدا على تأشيرات لم شمل اللي عم تحكي عنها فرصهم أعلى من الأب ولا مش بالضرورة؟
0: لا مش بالضرورة، هي للحقيقة هو القانون أو هذا بيحكي عن الأهل، بيستعمل كلمة مصطلح أهل مش بالتحديد أم. بس في حالات مثلا عندك، خلينا نحكي عن، أعطي مثل، لو في طلب تأشيرة بانا أو زواج، مقدم الطلب والعلاقة انتهت بين الكفيل ومقدم الطلب، خلينا نقول الأم هي مقدمة الطلب، ولو في أولاد من العلاقة الأم ممكن تحصل على تأشيرة الإقامة الدائمة بالرغم من أنه العلاقة انتهت مع الكفيل. أو في حالة تانية لو الأم هي تعرضت للتعنيف كمان ممكن تكمل بالعلاقة. بس بشكل عام، إذا عم نحكي بشكل عام، قانون الهجرة بيستعملوا مصطلح الأهل مش مصطلح بس الأم للتوضيح يعني.
21: وحتى يعني مصطلح مقدمة الرعاية قد لا تكون يمكن الأم البيولوجية، ما بعرف إذا هيك في توضيح لها الموضوع. بدي أرجع لنقطة مصلحة الطفل الفضلة، وكنا تبعنا من أقل من شهر ملف ترحيل إحدى السيدات هالموضوع الجدلي، رغم أنه عائلاتهن ولادهن، ولكن لأن قدمت معلومات مضللة. بهالحالة ما في نظر هيك استرحام فقط لأن مقدمة الرعاية لهالولاد؟
0: هلا أكيد أكيد بيترا، كل حالة بتختلف عن حالة يعني أكيد. وخليني أوضح نقطة معينة. نحن حكينا أنه القانون الإسترالي في عدة مواقف أو في بيسمح بتقديم طلبات حتى لآخر مرحلة اللي هي حكيناها مرحلة الاسترحام مباشرة عند وزير الهجرة، يعني طلب استرحام مباشر لوزير الهجرة. وهيدا في منه هو في كذا أولوية أو في كذا شرط وزير الهجرة حاطه للناس اللي بيحبوا يقدموا طلبات استرحام للوزير. وأول شرط هو موضوع الأهل أو الأم اللي بيكون عنده أطفال إستراليين. الوزير بياخد عادة بعين الاعتبار هيك حالات. هلأ أكيد ما معناته كل قضية بتوصل قدام الوزير في حالة أنه حتنقبل، أكيد يعني في ظروف. فلما بيكون أنت عندك أمي مقدمة معلومات مضللة وبشكل كبير ومعلومات كتير مضللة ومشاكل كتير بالطلب، الوزير بده ياخد بعين الاعتبار كل هالأمور. يعني ما أنت عندك كمان بده يعمل توازن بين أنه يحافظ على قوة نظام الهجرة الإسترالي والحالات الإنسانية اللي بتنعرض قدامه. نحن أكيد يعني في مقارنة وفي بده أنا برأيي كل حالة بتندرس على حدة، وبرأيي أي حالات معقدة تنعرض على محامي هجرة يستشير محامي هجرة قبل ما يقدموا أي طلب. أكيد
22: يمتى يكون في بالانس معين زي ما عم تحكي ناظم. طب هل ترى بحالة العنف الأسري تحديدا الدوميستيك فايلنس، هل في حماية كافية برأيك بالقوانين للأمهات المهاجرات، يعني خصوصا إذا كنا على تأشيرات مؤقتة؟
0: الجواب نعم هناك حماية مهمة جدا بالقانون الإسرائيلي بهذا الموضوع بالتحديد. يعني خلينا نوضح للمستمعين أنه يمكن بالقانون الإسترالي خصوصا بقانون الهجرة أكبر حماية موجودة هي بالنسبة لموضوع التعنيف الأسري. في شيء اسمه يعرف بالـ Family Violence Provisions، يعني الشروط التعنيف الأسري. فمثل ما حكينا خصوصا لما بيكون في طلب تأشيرة زواج أو partner، الطلب مقدم بس انتهت العلاقة، بس مع انتهاء العلاقة في تعنيف أسري، حتى لو ما في أولاد، حتى لو مقدمة الطلب ما عندها أولاد من الزوج أو من البانا، بس تعرض للتعنيف. وعلى فكرة التعنيف مش بس التعنيف الجسدي، عم نحكي
21: اللفظي والمعنوي والقسري،
0: اللفظي والمعنوي، حتى التهديد بالنسبة لموضوع التأشيرة أنه أنا بدي ألغي لك تأشيرتك أو بدي وقف الفيزا أو بدي بدك عبرتك. يعني هيدي الأنواع من التهديدات كمان حتى تعتبر هي نوع من التعنيف. فأكيد يعني ما بدنا اللي بيكون مقدم هيك طلب ويعيش حالة رعب أو يدلوا مكمل بعلاقة بس لأنه خيفانين ممكن أنا التأشيرة تبعوني تلغى. لا، خليكم واعيين في حمايات، في قانون واضح جدا بالنسبة للتعنيف. وزي ما قلنا ما ضروري تكوني انضربتي وتعنفتي بشكل جسدي لحتى تستخدمي هذا القانون. القانون أوسع من هيك بكتير. استشيروا محامي على كل الأحوال. والقانون لحماية المرأة حتى الرجل، يعني حتى في حالات بيكون في طلبات زواج وبيكون المرأة هي مثلا الكفيلة والرجل هو اللي مقدم الطلب وهو بيتعرض للتعنيف. يعني أنا مرأت علينا حالات كتير حتى الرجل اللي يكون معرض للتعنيف ممكن يقدم
21: والتهديد بالتأشيرة. نقطة كتير مهمة تحديدا بالسيطرة القسرية. بدي أرجع أسألك عند تقييم طلبات اللجوء بالتحديد هون، هل يؤخذ بعين الاعتبار دور الأم واحتياجات أطفالها في حال وجود أطفال بدون رعاية خاصة؟
0: هلأ لنكون واضحين، ليس ما بيتخذوا هيد الأمور مباشرة بطلب اللجوء بالتحديد، لأنه طلب اللجوء يعتمد انه الشخص اللي جاي من بلده شو هي المشاكل اللي ممكن تواجهه ببلده. ما بيطلعوا كثير على وضع انه والله هيدا الشخص عندها اولاد، او اذا عم نحكي نحن بتاشيره اللجوء بالتحديد. بس شو ممكن يصير بشكل غير مباشر؟ اكيد لما بيكون كيس اوفيسر من دائره الهجره هو عم يطلع على الموضوع او عم يعمل مقابله مع ام عندها اولاد، بشكل غير مباشر اكيد حياخذ بعين الاعتبار موضوع انه هي ام لاولاد وما فيها تترك اولادها. وحتى لو لو الكيس اوفيسر من دائره الهجره ما اخذ هالامور بعين الاعتبار، مثل ما قلنا عنا حمايات من خلال طلب الاسترحام للوزير، لانه هيدي الشغله هي موجوده او مسنونه مباشره بالانستركشن تبع الوزير، انه هيدي الاشياء هو ممكن يطلع عليها وياخذها بعين الاعتبار، لانه هيدي نقطه بتكون مهمه جدا. يعني بس للتوضيح للمستمعين، اللي عندها اولاد باستراليا اللي كان القانون بيبت بشكل مباشر او غير مباشر بموضوع انه هي ام، اكيد اكيد اكيد دائره الهجره بتاخذ هالشيء بعين الاعتبار بشكل مباشر او غير مباشر، وهالشيء بيتبلور بالنتيجه بالنهايه. اكيد
22: كثير معلومات قيمة، والشكر الجزيل لمحامي الهجرة ناظم البردو على هذه الإضاءة ضمن بودكاست طريق الهجرة. شكرا لك ناظم ونهارك سعيد.
0: شكرا
21: من القلب لك ناظم. الأسبوع المقبل نفند الموازنة أيضا وكل يعني ما يختص بملف الهجرة. بختام البودكاست نذكر أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية نظرا لأن ظروف الفردية تختلف من شخص لآخر. دايما نذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل.
1: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
15: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
3: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast، SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
4: SBS Food على القناة 33 يقدم لكم أشهى المأكولات من حول العالم مع أشهر الأسماء من المطابخ العالمية والمحلية. SBS Food 24 ساعة في اليوم على القناة 33.
23: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لSBS عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وSBS أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
24: الأسبوع الذي انقضى.
25: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
26: أنت والقانون. القانون يكون إلى جانبك عندما تعرف القانون. كن على اطلاع دائم بحقوقك في أستراليا مع بودكاست جديد يرشدك إلى كل ما تريد معرفته عن القوانين الأسترالية. أنت والقانون كل أربعاء في Good Morning Australia وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
11: أهلا بكم أعزائي. في أستراليا يصادف اليوم عيد الأم، وهو مناسبة سنوية يحتفى به في الأحد الثاني من شهر مايو أيار، والذي يوافق هذا العام العاشر من شهر 2026. يعد هذا اليوم فرصة للتعبير عن الامتنان للأمهات ولكل من يلعب دور الأمومة في حياتنا من خلال لفتات بسيطة مثل تقديم الزهور أو الهدايا أو قضاء بعض الوقت مع العائلة. ورغم أهمية هذه المناسبة إلا أنها ليست عطلة رسمية في أستراليا، حيث تستمر الحياة بشكل طبيعي، لكن الأجواء العائلية تطغى على اليوم، فيكون هناك ازدحام بالفعل في المقاهي والمطاعم، وتحرص العائلات على الاجتماع والاحتفال بطريقتها الخاصة. يحمل هذا اليوم أيضا بعدا تاريخيا في أستراليا، إذ ارتبط اسمه بمبادرات إنسانية بدأت في العشرينيات من القرن الماضي لدعم الأمهات المسنات قبل أن يتحول إلى مناسبة وطنية تعبر عن الحب والتقدير لكل أم. فكل عام وأنتن بألف خير. ودائما في أطار الحديث عن العائلة، سنستمع الآن إلى حلقة أخرى من دردشة عائلية.
2: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
5: عندما نتحدث عن التحديات والمصاعب التي قد تقف أمام الإنسان وتحرمه من تحقيق أحلامه، فإننا عادة ما نتخيل ظروفا قاهرة أو أشخاصا متآمرة. ولكن ماذا لو أصبح الشخص عدو نفسه؟ ماذا لو قيد الشخص نفسه بأفكار سلبية ذاتية؟ يقف أمام المرآة فيسمع صوتا داخليا يقول له تبدو قبيحا اليوم، يستعد لمقابلة عمل فيعود ذلك الصوت ليقول له من المستحيل أن تنجح. أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية. أنا هناء ياسين، ويسعدني أن أستضيف مستشارة العلاقات العائلية ومختصة فض النزاعات لنناقش كيف نتحرر من قيود الأفكار السلبية الذاتية. ولنبدأ مع هذه الأفكار، ما هي ومن أين تأتي؟
6: بس الأفكار دي مش بتأتي من فراغ، وأغلبنا إكسبيرينس ما أتخيلش إن في حد في الدنيا دي كلها ما حسش إن في بعض الأفكار السلبية اللي بتخطر على باله. فبعض الأحيان حتى لما بتخطر على بالك فكرة سلبية بتقولي والله بفكر كده، إيه اللي خلاني أفكر بالشكل ده؟ أسبابها إيه؟ أسبابها متعددة. عشان نعرف أسبابها لازم نقسم الأفكار لأنواع، أوكي؟ فإحنا عندنا الأفكار اللي هي جيدة، تعتبر إلهام، بيجيلك كده فجأة فكرة حلوة، فكرة جميلة، فكرة مشروع، فكرة تطوير، دي أفكار إلهامية، دي أفكار رائعة. في أفكار أنه أنا هتغدى النهاردة، هرتب شغلي إزاي، عايزة أدرس إيه مثلا، أقدم على أنهي شغل، أنا دي أفكار تخص حياتك اليومية ودي أفكار حيادية. وفي طبعا عندنا الأفكار السلبية زي ما أنت ذكرتي، ودي بتيجي منين بقى؟ أحيانا بتيجي من تجارب سابقة، يعني مثلا أنا مريت في شارع ضلمة صغير، طلع لي كلب خدني، خفت. كل ما همر في شارع ضيق صغير هيجي لي إحساس أو مشاعر الخوف دي وأفكار سلبية إنه ممكن دلوقتي يطلع لي كلب، ممكن يطلع حرامي، ممكن، وهكذا. فده مثال لأنه الأفكار السلبية ممكن يكون سببها تجارب سابقة، أوكي، متسيفة أو متخزنة في العقل الباطن. ممكن أيضا، وده سبب كبير جدا جدا من أفكارنا السلبية، بيكون صوت حد، صوت الأم، صوت الأب، صوت مدرسين بتوعنا وإحنا صغيرين، صوت حد كان بينتقدنا، نقد لاذع، حد بيقول إن أنت فشلة، أنت غبية، أنت مش تنجحي، أنت دايما بتأخري الأمور، أنت مش زي قرايبك، أنت أقل. الصوت ده مع الأسف بيحتفظ برضو في عقلنا الباطن، وإحنا بنكرره على نفسنا في مواقف كتيرة حتى بعد ما نكبر. فده بيكون مصدر من مصادر الأفكار السلبية. في سبب منتشر جدا جدا الأيام دي في العصر اللي إحنا فيه، وهو السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي. لما بنشوف حياة الناس وبنتخيل إن هي حياة بيرفكت، ما فيهاش غلطة، مليئة بالسعادة والمغامرات، ونقارنها بحياتنا ونحس إن إحنا أقل وإن إحنا ناقصنا حاجة، فده برضو بيكون سبب من أسباب الأفكار السلبية.
7: هل في ناس يعني بتكون أقل عرضة لهذه الأفكار وناس ثانية أكثر عرضة ليها؟ حتى في البيت الواحد بنلاقي في ناس عندها دائما تفاؤل وثقة في نفسها ودائما عندها الأتيتيود أو العقلية أنه أنا أستطيع أنا متميز، في حين أنه في ناس بيكون عندهم الصوت الداخلي ده اللي بيقيدهم. لماذا تختلف ما بين الناس؟
6: بس في أسباب كتير بسبب الاختلاف. واحد طبيعة الشخص نفسه زي ما أنتي حكيتي، أنتي ممكن أنا عندي بنتين توأم وشخصياتهم مختلفة تماما وردود أفعالهم لنفس الأحداث مختلفة، فدي شخصية أو طبيعة الشخص نفسه. الشخص اللي بيبقى مفكر عميق، يعني الشخص اللي بيقعد يفكر ويحلل في الأمور، دي حاجة جيدة، بس برضو لها جانب سيء، بتلاقي الشخص ده بينتقد نفسه والآخرين بشكل كبير. فهي طبيعة الشخصية بتاعت الشخص نفسه، ده سبب من الأسباب. الحاجة الثانية اللي بدأوا دلوقتي ان هم يلاحظوها، لو الشخص neurodiversity ليها تأثير كبير قوي على الـ negative self-talk أو الأفكار السلبية والنقد السلبي، خصوصاً لو الشخص مشخص بالـ ADHD. فواحدة من symptoms بتاعت الـ ADHD أو من الأعراض هي إنه الكلام الذاتي السلبي.
7: إذن الأسباب عديدة مختلفة، قد تكون بيئية، قد تكون تشخيصات بإصابة مثلا بالتوحد أو فرط الحركة، لكن نعم. كيف نستطيع أن نخرج أنفسنا أو نخرج من نحب من هذه الدائرة المغلقة الذاتية الداخلية؟ إزاي نطلع الواحد من أفكاره السلبية عن نفسه ونخليه يعني قادر على أنه يعيد الثقة بنفسه وبقدراته، خاصة عندما يكون هناك هدف مهم حاب يحققه الإنسان؟
6: الجود نيوز إن احنا نقدر. actually أنا كنت واحدة من الأشخاص، أنا نفسي كنت واحدة من الأشخاص اللي كان دايما الصوت الداخلي سلبي أو منتقد لي وللآخرين. فالحمد لله إن أنا قدرت إن أنا أغير ده، وشفت ناس كتير قدروا إن هم يشتغلوا على الجزئية دي. أول وأهم خطوة عشان أقدر إن أنا أغير ده هي إن يكون عندي وعي. يعني إيه؟ يعني ألاحظ لما يكون دماغي فيها أفكار سلبية. أول خطوة هي الملاحظة، مجرد ما أنت انتبهتي أوكي لك دي فكرة سلبية، دي أول خطوة في التغيير ده، في تغيير البروغرامينج أو البرمجة بتاعت الطريقة اللي عقلنا بيشتغل بيها. تاني خطوة أسأل نفسي سؤال، الفكرة دي بتخدمني ولا بتضرني؟ أنا دلوقتي لو خطر على بالي فكرة إنه أنا معزومة على المكان ده ومحدش بيحبني في المكان ده، لما تخطر الفكرة دي على بالي if I entertain it، لو أنا قعدت بقى أفكر فيها وتوسع فيها، هتاخدني تحت تحت تحت، هتغرقني في حالة من السلبية. في حين لو سألت نفسي السؤال ده، هل الفكرة دي بتخدمني ولا بتضرني؟ لو الإجابة بتخدمني أوكي هتوسع فيها وحاول أن أفكر فيها أكتر وأكتر، لو الإجابة الفكرة دي بتضرني أنا أحاول بهدوء أن أنا أسمح لها تتلاشى. الأفكار بتروح وتيجي، لو إحنا ما عملناهاش ما توسعناش فيها ما فضلناش نفكر فيها. فإنه مجرد ما أنا لاحظ أن أنا بتكلم تكلم سلبي داخلي أو بفكر تفكير سلبي، مجرد ما ألاحظ أفر أسأل نفسي هل ده بيخدمني؟ هل ده بيضرني؟ الخطوة اللي بعدها أغيره إزاي؟ أوكي، بدل ما أقول لنفسي أنت رايح المكان ده ما حدش بيحبك فيه، هقول لا، الشخص اللي عزمني أكلي عايز يشوفني هناك، حتى لو في شخص واحد فقط عايز يشوفني أنا أروح عشان الشخص ده. فأبتدي أغير طريقة الحوار الداخلي، أغير الطريقة اللي بتكلم بيها مع نفسي، أو أغير الفكرة السلبية، بدل ما أفكر إنه ابني تأخر يمكن حصل له حاجة، أكيد حصل له حاجة، أقول لك you know what، ابني تأخر قبل كده عادي it's okay، لو فكرت بالشكل ده أنا هضر نفسي، خليني أصبر، خليني أحاول أكلمه وما أسبقش الأحداث، وهكذا.
7: يعني كأنه إعادة تدريب للنفس والذهن كيف تنظر للأمور بإيجابية أكثر. لو ممكن في هذه الدقائق الأخيرة من هالحلقة الممتعة نتحدث قليلا عن المراهقين، هذه الفئة بتعنينا جدا لأنه فئة يعني بتكون بتعيش بفترة هي الفترة التأسيسية لشخصيتها ولحياتها، وكلام الناس اللي حواليهم بيأثر فيهم بشكل كبير، وقد يتحول كما ذكرتي إلى صدى داخل يعني أنفسهم وداخل أذهانهم يضل من صورتهم لنفسهم ويشوهها.
6: يعني الثقة الذاتية والصورة الذاتية للمراهقين في الوقت الحالي سيئة جدا لأغلب الشباب والبنات، ولادي يعني الثلاثة وحتى الأطفال بشتغل معاهم، من الحاجات اللي بتبعها بحيث أنها بتجيب نتيجة كويسة أنه كوني رحيمة بنفسك. هل أنت الكلام اللي بتقوليه لنفسك ده ممكن تقوليه لصديقتك؟ والإجابة طبعا بتكون لا، أنا مستحيل أقول لصاحبتي شكلك وحش، عينيكي وحشة، مناخيرك وحشة، مستحيل. لا، إزاي إذا إزاي أنت ممكن حاجة ما تقبليهاش أن أنت تقوليها لصديقتك وتقوليها لنفسك؟ ليه بتعاملي نفسك بشكل أقل من الطريقة اللي بتعاملي بيها أصدقائك؟ أنت تستحقي أنك تعاملي نفسك أفضل بكتير مفروض من الآخرين. فدي ألفت نظرهم للجزئية دي، أعامل نفسي إزاي؟ أعامل نفسي برحمة بحب، أحاول أبداً ما أدور على العيوب اللي فيها وأنا واقفة في المراية، أدور على الحاجات أنا بحبها بشكلي. فدي واحدة من الخطوات. الخطوة الثانية، أبعد عن التريجرز، أبعد عن المحفزات، أبعد عن أي حاجة بتسبب لي مضايقة، واللي هي في أغلب الوقت خصوصا المراهقين السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، المقارنات. يعني في كذا حد اشتغلت معاه بدأوا ان هم يغيروا الفولوينج بتاعهم، هم بيتابعوا مين علشان ما تت...

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: إيجابية. نختم حلقة هذا الأسبوع من بودكاست دردشة عائلية. عزيزتي رند فايد مستشارة العلاقات الأسرية ومختصة فض النزاعات، شكرا على وجودك معنا عبر أثير SBS عربي.
2: أعزائي، سنبقى مع مزيد من لقاءات وإصدارات SBS عربي خلال الأسبوع بعد هذا الفاصل الغنائي.

أهلا بكم أعزائي، صبيحة يوم الأحد في العاشر من شهر مايو أيار 2026. معكم هذا الصباح ونحن في الساعة الثانية من برنامجكم ويكاند بالعربي الذي تستمعون إليه عبر ديجيتال راديو والقناة 304 من التلفزيون، موقعنا الإلكتروني وهنا أي عبر بودكاست بيست أوف إس بي إس عربي، وكذلك على قناة

0: اف ام. فلنتوقف الآن للمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني 21 ومشمس إجمالا، 17 درجة ومشمس في كانبرا، 21 في ميلبورن وأمطار، 17 درجة واحتمال تساقط أمطار في أدليد، بريسبن 25 وغائم جزئيا و34 ومشمس إجمالا في داروين. أعزائي، اليوم يصادف الأحد الثاني لشهر مايو أيار، أي اليوم الذي نحتفي هنا في أستراليا بعيد الأم. فلنستمع إلى هذه القصة بمناسبة عيد الأم.
1: اشتقت لك كتير يا أمي. أصعب شيء عملته كل عمري روح وأتركها بالمستشفى هذيك الليلة.
2: فما زالت النور أمك مشتعلاً والتحية ساخنة كالرغيف. محمود درويش.
1: بالأشوري كانت تغنجني بنتتي، بنتي الصغيرة الكتكوتة هيك بهالمعنى. بالعربي كانت كتير تقلي يا آخر حبة بعنقودي.
2: الأحد الثاني من أيار مايو عيد الأم بهالأرض البعيدة، وهالحلقة احتفال بأم غمضت عينيا. بس
1: 28/8/2025 نهار اللي وقف الزمن. لما تموت الأم بيموت مع الأمان اللي ما بيخون.
2: مين قال إنه الأم بتموت؟ الأم بس بتغمض عينيها.
1: بقت الورد بحطها جنب صورته هون بالبيت وبقلها بحبك كثير، لو بس ارجع اصحى كمان مره على صوتك نشرب قهوتنا سوا مع صوت فيروز.
3: ثانية واحدة بس لو هيك اسمع صوتها، اسمها عم تنادي لي كمان مره. مستعدة ضحي باي شيء بس للحظة واحدة معها مره ثانيه.

0: أثينا أوشانا أم لأربع أولاد، بنت الحسكة بسوريا أشورية بتفتخر بجذورها، بنت الكاهن وخادم الكلمة، بنت الإيمان، جذور والهوية.
1: بالأشوري ما كانت تغني لي أكتر بالعربي، بس بالأشوري كانت تغنجني وتقلي بنتتي، يعني بتعني أنه بنتي الصغيرة الكتكوتة هيك بهالمعنى، وتقلي مثلا حبيبي بنتتي. بالعربي كانت كتير تقلي يا آخر حبة بعنقودي.
2: سلامي قالوهو.
0: بعد 9 شهور على غيابها بس ينذكر اسمها، شو يلي بيوعها بقلب جولي آخر حبة بالعنقود.
1: لما حدا يذكر اسم الماما أو يسألني عنها أنا طبعاً بنبسط أول شيء، لأنه إنه في حدا كمان لساته عم متذكر ماما، إنه غيابها ما أثر على حضورها شعورياً معنا، إنه هي لساته موجودة بقلب كل شخص عرفها وشافها، فلهيك ببلشوا بيسألوا بيتذكروا مواقف، بيسألوني إنه عنا، إنه أنا لساتني مربوطة فيها مع إنه هي غايبة جسديا عنا. بس طبعا لا يخلو الأمر إنه في غصة وفي حزن إنه هي إنه هالعالم عم تسألني عنا لأنه هي بطلت موجودة، أو عم يسألوني عنا لأنه بيعرفوا قدي أنا موجوعة إنه هي مانا موجودة هلا حاليا معنا.
0: مش كل حضور بينشاف بالعين، كيف شكل حضورها اليوم بقلب الغياب الكبير؟
1: الماما حاضرة بقلبي وحاضرة بتفكيري، يعني أنا بكون عم بحكي مع العالم، بكون بالشغل، بكون عم بتصرف طبيعي، بس طبعا ببالي في شريط مستمر من وشة لماما، من صوتة لماما، من ضحكتة لماما، هي حوالي أنا بعرف، لأنه الأم ما بتترك أولادها لو شو ما كان، هي دايما موجودة وهي فعلا بقلبي، فما بعدت كتير.
0: الرحلة مع مرض السرطان جلجلي كيف بلشت عام 2019؟
1: هاي الرحلة بلشت بالشهر 7 من 2019 واستمرت لتقريبا 5 سنين. كانت رحلة كتير متعبة جسديا ونفسيا بالنسبة لماما ونفسيا بالنسبة لنا. تم التشخيص، كان في عمل جراحي، تم استئصال الورم، ومن بعدها خضعت للعلاج الكيميائي. فهاي المرحلة تبع العلاج كانت لمدة 6 أشهر وكانت متعبة كتير بالنسبة لها، لأنه عاشت كل الأعراض الجانبية اللي بتسببها الأدوية الكيميائية.
0: التشخيص الأول عاصفة أعصار، بس المواجهة الثانية كان لابد منها، وهالمرة احترام لقرار مش سهل.
1: بالمرة الثانية لما رجع الورم بال2023 وقتها خبرونا الدكاترة أنه ترجع تأخذ كيمياوي وهي رفضت، كان لازم نحترم خيارها لأنه هي بالنهاية هي اللي عم تتعاني فعلا جسديا ومعنويا مع بعض بنتيجة هذا العلاج. فكل اللي كان مطلوب منها أنه نحن ندعمها، نحترم القرار اللي هي أخذته، بس أنه نجرب نكون حدها ونوقف حدها ونحبها طبعا لو شو ما كان.
0: أغسطس عام 2025، الزمن وقف لما وقف قلب الأم.
1: 28/8/2025 هي الليلة أو النهار اللي وقف الزمن عنده بالنسبة لي، أبشع ليلة بحياتي، الليلة اللي قلبت حياتنا رأسا على عقب، الليلة اللي خسرنا فيها أمنا. طبعا احنا كان في رفض كتير كبير، امل لسه موجود. بتذكر كنا عم نصلي كتير نطلب من الله معجزة بس لحتى يعني ما يصير شو عم يقول الدكاترة.
0: وفي حلم كابوس تمنت جولي لو ما صار حقيقة.
3: المنام اللي بتمنى انه ما شفته وانه تفسيره ما تحقق، صوت بالصالون، فأنا قلبي بيحسني أنه هاي صوت ماما، فبركض لأنه أنا مشتقت لها كتير، متلهفة كتير أني شوفها، أني ضمها، أني اسمع صوتها، أني تقلي أنه كل شيء صار كان مجرد كابوس وأنه هي موجودة بعد مانا. فبركض وبشوفها هي واقفة بالصالون، فبلش أركض أكتر لحتى أوصلها، بس هون هي فجأة بتختفي. هالمنام بينعاد براسي مثل شريط، ومؤلم، مؤلم معناه بشكل كتير كبير، لأنه صحاني على واقع مر مثل الموت، أنه أنا خسرت أمي وأنه أنا ما رح أقدر أشوفها غير بالمنام من هالورقة.
0: جولي، عم نحكي عن تشخيص أول، عم نحكي عن تشخيص تاني، عم نحكي عن جلجلي عمرها أكتر من 5 سنوات. المرض بحضرنا للحظة الأصعب أم لا؟ نحن أضعف من هاللحظة بكتير.
1: بصراحة بترا، بعد هالتجربة أنا بقدر أكد لك أنه ما في شيء بيخلينا نكون جاهزين لهيك فاجعة، لهيك خسارة كبيرة. قد ما حكيوا الدكاترة وقد ما كان المرض عم نشوفه كيف عم يتطور، كيف مثلا ماما كانت صحتها الجسدية والنفسية عم تدهور لأنه المرض عم يتطور بشكل كبير وسريع بآخر فترة، حتى الدكاترة لما كانوا يحكوا لنا ويجربوا يهيئونا نحنا كنا نرفض، نحنا كنا أنه لا، أنه هذا الدكتور أكيد ما عم يحكي عن ماما، عم يحكي عن شخص تاني. أنا لهلا بتذكر كيف كنت أنه جرب قد ما فيني أعمل أي شيء بس لحتى ترجع ماما اللي قبل ما تمرض، لأنه ماما حدا قوي، حدا لازم يضل موجود. فكرة أنه هي تروح هي فكرة ملغية، من يعني مستحيلة، مستبعدة جدا. فلا، ما في شيء بيهيئنا أبدا لهيك خسارة ولهيك فاجعة.
0: جولي، الأكيد أنك مرقت بكل المشاعر الطبيعية، من النكران للغضب للحزن. هل وصلتي للحظة القبول؟
3: لا، أنا لهلا ما وصلت للقبول، وما بآمن أنه بيوم من الأيام رح أتقبل هذا الشيء. لو مر دهر مستحيل أقدر أتقبل الشيء اللي صار وأني خسرت أمي، وما بتخيل أنه هذا الشيء سيء مثل ما ممكن البعض يعتقده، لأنه هاد دليل حب كبير، حب لساته مستمر ورافض أنه خلص ينتهي.
0: اللحظة الأصعب لجولي شو كانت؟
3: أصعب لحظة بحياتي كلها، أصعب شي عملته، هي اللحظة اللي أنا تركت فيها ماما بالمستشفى بعد ما الدكاترة خبرونا أنه خلص هي راحت. أصعب شي عملته أني أنا مشيت وتركتها، حسيت كأني أنا عم دير ظهري عليها واتركها وروح.
0: جولي، خليني أشوف أثينا الأم بعينيك.
1: بترا، إذا بدي تخليك تشوفي الماما من خلال عيوني، رح تشوفي الأم اللي كرست كل حياتها لحتى تكون جنب أولادها وتأمن لهم كل شي بيحتاجوا سواء ماديا أو معنويا. رح تشوفي هاي الست الطيبة الحنونة، الحنونة مع الكل، ما بس مع أولادها وعائلتها وإخواتها، بتحس بوجع الكل وبتجرب تساعد على قد ما بتقدر. الصديقة المخلصة الوفية كمان، هي كانت صديقة لكتير عالم وحتى كانت صديقة لإنا نحنا أولادها. رح تشوفي ست بيت شاطرة كتير وطباخة كتير شاطرة، أكلاتها كتير طيبين، ومو بس أنا لأنه أنا بحب أكلاتها، لا، بشهادة كل حدا ده طبخ الماما.
0: وفي لحظات فخر وفرح بتسكننا عمر.
4: ريت لو بقدر ارجع لنهار التخرج تبعي. بتخيل انا ما كنت مبسوطة باني انا قدرت حقق حلمي واني اتخرج من الماجستير، على قد ما كنت انا مبسوطة بانه امي موجودة معي بهذا باهم نهار بحياتي، وهي عم بتشوفني انه انا وصلت لحلمي، هي معي عم تحضني عم تبوسني عم نتصور سوا. كان نهار مميز لأنه هي كانت موجودة معي بهاي اللحظة المهمة بحياتي. يعني الفخر كان متبادل، هي مفتخرة فيني أني أنا وصلت لهيك مطرح، وأنا فخورة أني أنا قدرت حسسها بهذا الفخر بأهم محطة بحياتي.
0: شو أخذت جولي آخر العنقود من أثينا؟
1: تخيل اللي أخذته من ماما، وهذا الشيء هي كانت تقلي عليه من الشكل، أني أنا أخذت شكلها، يعني أنا بشبهها كتير بالشكل، وخصوصي الشعر، شعراتي لهيك كانت كتير تحب على طول أنه تلعب شعراتي تجدلي اياهم من الصعيد الشخصية. ففي شيء كمان اخذته من ماما وهو شيء كتير لطيف، انه اتنيناتنا بنحب القطط، فهاد شيء مشترك بين شخصيتي وشخصية ماما. كمان اللي اخذته منها القوة، تعلمت منها القوة، لأنه هي إنسانة كانت قوية بكل مراحل حياتها حتى من الطفولة. أخذت منها الإرادة والتصميم أني أنا دائما أوصل لهدفي وأني أنا أطور من حالي.
0: يلي بينسى ماضي المستقبل ما بيلبق له، بيكون عم يختزل تاريخ عم ينبض بالإيمان.
1: تماما بيترا، مثل ما ذكرتي انه هي حدا اجا من عائلة، من عائلة قومية ومن عائلة مؤمنة، فكمان هذا الشيء نقلته لإلنا نحن أولادها. كانت على طول تذكرنا او تعلمنا انه نحن ما لازم ننكر أصلنا الآشوري، أنه لازم نكون مفتخرين بتاريخنا، أنه كمان نكون نموذج منيح لنفرجي العالم اللي ما بتعرف أو ما سمعت عن الآشوريين، نكون نحن المثال الحلو عن قوميتنا. كمان الإيمان كان جزء كتير كبير بالنسبة لها، لأنه ماما كانت إنسانة مؤمنة كتير، فكانت على طول حريصة أنه نحن كمان إيماننا ما زحزح، انه نحن نحافظ على ايماننا، نلتزم فيه، نتصرف حسب تعاليم السيد المسيح، ونكون اشخاص مسيحيين بالفعل مو بس بالاسم.

0: بالنسبة لجولي حتمية الموت أكبر من قدرة القلب إنه يقبل أو يصدق. ولكن شو بيموت فينا لما تموت الأم؟
1: لما تموت الأم بيموت مع الأمان اللي ما بيخون، الحنان الدافي، الحب اللي بلا مقابل وبلا شروط. المصدر هاد بيكون من الأم، بيجي من الأم. بس قد ما مر عليك عالم، مستحيل حدا يقدر يعوضك عن هاي الشغلات بصدق كبير، لأنه الأم بتعطيهم بصدق وبراءة، ما بتعطيهم لأنه في عندها نوايا أو مستنظرة أي مقابل. بالعكس، بتعطيهم من حب ومن قلبها. فلما تروح الأم كل هاي الشغلات بتروح معها. كمان أنا بحس أنه لما منخسر الأم نخسر جزء كتير كبير من مين نحن، مين هويتنا. الشخص اللي كنا عليه لما قبل ما نخسر الأم مختلف تماما عن مين صرنا بعد ما خسرنا الأم. خسارة الأم كبيرة، أكبر من مجرد إنه الشخص راح جسديا. نحن منخسر كتير شغلات مع الأم.
0: جسم السخن سقع، وشو يلي بيبرد فينا لما هيك الجسم يسقع؟
2: بتخيل هاد يمكن من أصعب الأسئلة، بس بنبرد نحنا، بتبرد مشاعرنا وبيبرد كل شيء من حوالينا، كل شيء بيصير بارد بالنسبة لنا. البيت اللي كان معبى من دفى الأم ومن حنانة بيبرد، واللي كان معبى نور بسببها بيصير عتمة وبيبرد من بعد غيابها.
0: باقة الورد السنة هي لحضور بيصير أقوى مع الغياب، وغياب منو إلا حضور دايم.
2: باقة الورد بحطها جنب صورتها هون بالبيت، وبقول لها اشتقت لك كتير يا أمي، وأنا بحبك كتير، وبتمنى يا ريت لو كنتي معنا كل يوم مو بس بالمناسبات، لو بس ارجع اصحى كمان مرة على صوتك، نشرب قهوتنا سوا مع صوت فيروز، ارجع ذوق طبخاتك الطيبين، نرجع نحكي ونتسلى ونضحك ونزعل، نحضر مسلسلاتنا سوا ونقيم وندردش. اشتقت لك كتير، وغيابك مفضى ما بس البيت، مفضى حياتي كلها. أنا بحبك كتير واشتقت لك وبس.

0: بيقولوا الدنيا أم، اليوم كانت السما أم.
1: أوه يا بيترا، أنا مستعدة أدفع أي ثمن قد ما كان مكلف، بس للحظة واحدة معها لأرجع أعيش كل شيء، ذكريات بيناتنا أرجع أعيشها معها لثانية واحدة، بس لأقدر ضمها، لأقدر شوي شوي يمكن فضي من الشوق لإلها ثانية واحدة بس، لو هيك اسمع صوتها، اسمعها عم تناديلي كمان مرة.
0: مني أنا بترا طوق الهندي، شكرا لكرم إصغائكم.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
4: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
5: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
4: SBS Audio، استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
10: Far from the partisan politics.
4: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
11: ويكند بالعربي على SBS عربي، أفضل مقتطفات الأسبوع.
12: أعزائي، في أحد أحياء مدينة سيدني يلفت الانتباه نمط حياة غير مألوف، حيث يعيش نحو 15,000 وات و 41 نسمة في منطقة سكنية تشهد مزيجا من الكثافة السكانية العالية والحياة الهادئة في بعض شوارعها الفرعية. اللافت في هذا الحي أن الأطفال لا يزالون يلعبون في الشوارع في مشهد بات نادرا في العديد من الضواحي المدن الكبرى، وسط تساؤلات حول تغير نمط الحياة في الضواحي الأسترالية بين الأمان وكثافة السيارات وتصميم الأحياء السكنية كذلك. ويعكس هذا الواقع نقاشا أوسع في سيدني حول مستقبل الضواحي. هل تبقى أماكن للعيش العائلي التقليدي حيث يلعب الأطفال في الخارج، أم تتحول تدريجيا إلى مساحات أكثر ازدحاما واعتمادا على الحركة المرورية والبنية الحضرية الحديثة؟ ومن هذا الخبر أعزائي إلى حلقة جديدة من أستراليا إكسبلايند.
11: أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست أستراليا بالعربي، وفي حلقة هذا اليوم سنتناول موضوع الإنفلونزا الموسمية وضرورة أخذ اللقاح. تعد الإنفلونزا مرضا معديا ينتشر على مدار العام ويزداد نشاطه في فصل الخريف ليبلغ ذروته في أشهر الشتاء. فهل أسرتكم مستعدة لموسم الإنفلونزا هذا العام؟ في هذه الحلقة سنستضيف ثلاثة من الخبراء السريريين لنتناول الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة والتوقيت الأنسب للحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، إضافة إلى الخيارات المتاحة والخالية من الإبر خاصة للأطفال هنا في أستراليا. مستمعينا، بعد التقاط العدوى وفي معظم الحالات يتعافى المصابون بالفيروس خلال بضعة أيام، إلا أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات
6: مضاعفات خطيرة تستدعي دخول المستشفى. وقد سجلت استراليا في عام 2025 أعلى معدل وفيات بسبب الإنفلونزا على الإطلاق، حيث تجاوز عدد الوفيات 1700 حالة. يشير الدكتور مايكل رايت، وهو طبيب عام في سيدني ورئيس الكلية الملكية الأسترالية للأطباء العامين، إلى أن كثيرين يستخفون بخطورة الإنفلونزا رغم ما قد تسببه من مضاعفات كالالتهاب الرئوي ومشكلات التنفس.
10: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of Australians are admitted to hospital with influenza because it's a serious respiratory infection. Sometimes you'll recover quickly, but older Australians and particularly young children and also people with other health conditions like diabetes and asthma are more likely to get lung infections, pneumonia, and need to go to hospital.
6: تكون أعراض الإنفلونزا أكثر حدة وأطول أمدا مقارنة بنزلات البرد العادية، وتشمل ارتفاع الحرارة، آلام العضلات والمفاصل والصداع والتهاب الحلق، وكغيرها من الأمراض المنقولة عبر الهواء. تنتشر الإنفلونزا عبر الرذاذ المتطاير من فم أو أنف الشخص المصاب، كما ويسهم الالتزام بعادات النظافة الجيدة كغسل اليدين بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس في تقليل خطر الإصابة والحد من انتشار العدوى. ومع ذلك يؤكد الدكتور رايت أن الوسيلة الأكثر فعالية هي تلقي لقاح الإنفلونزا سنوياً.
10: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're much less likely to get a serious infection, but you're also less likely to spread the virus to other people. So getting vaccinated is the best thing you can do to protect yourself, your family, and also your community.
6: تشمل الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات خطيرة الرضع، كبار السن، الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة. ومع ذلك قد يتعرض حتى الأصحاء لمضاعفات شديدة في بعض الحالات، وتوصي الحكومة بأن يتلقى جميع الأشخاص ممن تبلغ أعمارهم 6 أشهر فأكثر لقاح الإنفلونزا سنوياً مع توفر اللقاح مجاناً للفئات المؤهلة. توضح دكتورة ستيفاني ويليامز، مساعدة المدير العام في المركز الأسترالي لمكافحة الأمراض، بضرورة الحصول على اللقاح سنوياً.
13: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people for whom that vaccine is provided free under the National Immunisation Program. And they include children aged 6 months to 5 years, adults aged 65 and over, pregnant people, Aboriginal and Torres Strait Islander individuals aged 6 months and over, and a group of people with some specific medical conditions.
6: كما وتوفر حكومات الولايات والمقاطعات أو أرباب العمل اللقاح مجانا أيضا بحسب مكان الإقامة والعمل، كما يمكن الحصول عليه من عدة جهات صحية كالأطباء العامين، عيادات التحصين المحلية والمراكز الصحية المجتمعية وخدمات صحة السكان الأصليين وبعض الصيدليات.
13: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council immunisation clinic, community health centres, Aboriginal health services, and some pharmacies across Australia. And depending on state and territory arrangements, that may include in some hospitals as well.
6: كما أصبح بإمكان الأطفال بين سن 2 و17 عاما الحصول على لقاح الإنفلونزا دون استخدام الإبر، إذ أتيح اللقاح الأنفي في أستراليا عام 2026 بعد استخدامه بأمان لسنوات في دول مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من الدول الأوروبية. كما يتوفر هذا اللقاح بشكل خاص في جميع أنحاء أستراليا مع تقديمه مجانا في بعض الولايات للأطفال في سن ما قبل المدرسة، وينصح بالتحقق من توفر البرامج المدعومة في منطقتكم. ويصف الدكتور رايت هذا الخيار بأنه خبر سار للعائلات.
10: This vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now in Australia. And so it's a nasal spray being made available in some states for free for children between the ages of 2 and 5. And we know that kids at that age don't really like having injections, and also their parents are less likely to bring them in because no one at that age really likes a needle.
6: ورغم إمكانية الإصابة بالإنفلونزا في أي وقت، إلا أن نشاطها يزداد خلال الشتاء، حيث تبلغ ذروتها في معظم أنحاء أستراليا بين شهري يونيو وسبتمبر، ويعد تلقي اللقاح قبل 3 إلى 4 أشهر من ذروة الموسم أفضل وسيلة لتحقيق الحماية القصوى، كما يوصى بالحصول عليه عند التخطيط للسفر.
14: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines. But when they come into the market around April, May, and when it's convenient or they're available through workplaces, that's the best time to get vaccinated. Particularly for people who are traveling, I think it's good to get vaccinated 2 to 3 weeks before you're traveling, because we know it takes about 3 weeks for your immune system to be at the peak of your response.
6: يختلف تركيب لقاح الإنفلونزا من عام إلى آخر تبعاً للسلالات المنتشرة، لذلك من الضروري تلقيه سنوياً. أما عن الأعراض فلا يعاني سوى أقل من سدس الأشخاص من أثار جانبية بسيطة بعد التطعيم، كالحمى الخفيفة أو التعب أو آلام العضلات التي قد تستمر عدة ساعات أو بضعة أيام. أما التفاعلات التحسسية فهي نادرة جدا.
14: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle. Or it can lead to some mild fever, which will often resolve by itself. Very, very rarely, there are some side effects like getting a severe allergic reaction. And that's why often when you get the vaccine, the doctor or the pharmacist will ask you to wait for 15 to 20 minutes. Because if there's going to be a reaction that soon after in that window, that might happen.
6: وتتوفر في استراليا أنواع متعددة من لقاحات الإنفلونزا، ويمكن للطبيب اختيار الأنسب وفقاً للفئة العمرية والحالة الصحية.
10: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people. If you do have any concerns or worries why you might not want to have the vaccine, your GP should be able to explain if the vaccine's right for you.
6: وفي الختام ينصح الدكتور رايت بمراجعة الطبيب في حال وجود أي تساؤلات أو مخاوف بشأن اللقاح. هذا التقرير من إعداد زوي ثوميدو وعلاء التميمي.
15: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
16: هل أنت جاهز؟ SBS هنا. مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر، من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
17: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
18: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
19: المعلمون المتميزون يبحثون دائماً عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
20: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
1: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته اس بي اس عربي خلال الأسبوع.
21: في الحياة هناك قصص لا تروى فقط بالكلمات بل تحس بالقلب، قصص أمهات نضلنا بصمت وتحملنا فوق أكتافهن أثقالا لا ترى، وصلنا الطريق رغم كل شيء. ضيفتنا اليوم هي السيدة داليا عويضة، امرأة مصرية قررت أن تبدأ من جديد في بلد جديد مع حلم وحقيبة من المسؤوليات. بدأت من غرفة صغيرة حولتها إلى مشروع، ومن بين ألم الانفصال وتجربة مرض ابنها القاسية خرجت أقوى امرأة صنعت من التحديات طريقا ومن التجارب مرآة لنمو شخصي ومهني. في هذا اللقاء يسعدني أنا سناء وهيب أن أغوص في هذه الرحلة، رحلة داليا بكل ما فيها من حب وجهد وصبر ونجاح. أهلين داليا.
22: أهلا بيكي
21: داليا. أول شيء خدينا معك من البداية لأول لحظة فكرتي فيها بالهجرة. ليه قررتي أنت وعائلتك أنكم تسيبوا بلدكم مصر وتيجوا على أستراليا؟
22: في الحقيقة أنا طبعاً درست في مصر وتخرجت في مصر علوم الكمبيوتر، كمبيوتر ساينس. بابايا جي هنا 2011 هو ومامتي وإخواتي في توقيت الثورة. 2013 أنا قررت أن أنا أجيلهم، كنت أنا متجوزة وعندي ولدين جاستن وكراس. قررت أني أهاجر لأن الوقت ده كان صعب جدا في مصر، وطبعا كنت بفكر في مستقبل أولادي، وده كان أحسن قرار أن احنا نهاجر في التوقيت ده.
21: هاجرتي من مصر ووصلتي إلى أدليد، كيف كانت الحياة هناك؟ هل حسيتي بالاستقرار أول ما وصلتي؟
22: أكيد لا، كان في صعوبات، أولهم أن أهلي رجعوا على مصر في نفس التوقيت اللي أنا جيت فيه. طبعا أنك بتسيبي بلدك، بتسيبي ذكرياتك، صحابك، اللغة، الشغل. طبعا كنت بحاول ألاقي نفسي، طبعا في الأول ما كنتش عارفة، ولادي كانوا صغيرين فاندمجوا بسرعة طبعا في المدارس واللغة ومحسوش بأي أي فرق، لكن إحنا اللي قابلنا الصعوبات دي.
21: طيب أنا بعرف من خلال مكالمة سابقة بيني وبينك أنه حصلت مشاكل بينك وبين زوجك، انفصلتي للمرة الأولى. كيف أثر هذا الانفصال خصوصا في غياب العائلة اللي راحت على مصر وانت امرأة ومهاجرة هنا وأم كذلك؟
22: انفصلت 2016 نتيجة مشاكل حصلت وظروف كتير حصلت. انفصلت 2016 وساعتها للأسف أنا ما كنتش بشتغل، فده عمل لي حالة من الاكتئاب شوية، وبعدين قررت ان انا مش هسيب نفسي كده.
21: ده بعد الانفصال؟
22: بعد الانفصال، لاني كان عندي ولدين صغيرين.
23: طور مهاراتك وغير حياتك. ستمنحك تيف نيو ساوث ويلز المهارات التي تحتاجها لكي تشعر بالحماس تجاه مستقبلك، وذلك بتوفير خيارات دراسية مرنة في الدورات التالية: الإنجليزية المنطوقة والمكتوبة، إمكانية التوظيف ومهارات الدراسة، مهارات الحاسوب، إلى جانب المزيد. احصل على المهارات التي تحتاجها لكي تغير حياتك. التحق الآن. يرجى زيارة tafe.newsouthwales.edu.au أو الاتصال على الرقم 131601
24: RTO 9003.
25: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
22: فقررت ان انا مش هستسلم وهبتدي من جديد وهشوف انا بحب ايه وهعمله. في كذا حد نصحني ان انا اعمل دبلومة في التشايلد كير، وفعلا درست دبلومة في التشايلد كير. في الحقيقة حسيت انه مش مجالي، مش ده اللي انا نفسي اعمله. انا بحب البيوتي، انا مش مليش قوي في شغل التشايلد كير، ما حبيتوش، ولكن كان لازم أشتغل علشان خاطر ولادي وأنا اللي بصرف عليهم، ولازم كان لازم أشتغل. جيت في يوم بصراحة قررت انه لا مش هو ده اللي انا عايز اعمله، وابتديت اتجه للمجال اللي انا بحبه اللي هو المجال التجميلي.
21: اول ما حسيتي بنفسك بدك تجميل شو اللي صار؟
22: ابتديت اسأل طبعا الناس ابتدي ازاي اعمل ايه. طبعا هنا كل حاجة لازم كورسات، لازم انشورنس، لازم الكونسل اخد موافقة، كل دي صعوبات قابلتها، ولكن كنت بتحدى كل ده، بقول لا انا متاكده انه انا هوصل، انا عندي حلم وهحققه. ابتديت اخد كورسات في الفيشل والمايكرو بليدنج. اخدت الكورسين دول، عملت اوضه صغيره في البيت اللي انا كنت مأجراه، وابتديت من هنا بقى ابتديت اعمل علاقات مع الناس، ابتديت ادرس تاني، ابتديت اشوف ايه اللي ممكن يطورني. الناس بقت تقول لبعض عني، ابتدى اسمي يبقى يعني مش هقول معروف بس الناس بتقوله لبعض يعني. كل ده كل ده كان تقريبا نهاية 2019 وبداية 2020.
21: بداية 2020 في رجوع لزوجك، هل كنت خايفة أو شايفة أنه هناك فرصة لبداية جديدة، ولا كان مجرد محاولة للم شمل الأولاد؟
22: للحقيقة هي كانت مجرد محاولة علشان خاطر ولادي، كانوا تقريبا في الوقت ده داخلين على بداية مراهقة، فكنت بحاول لأنه حاسة طول الوقت أنه شكل العيلة لازم يكون أب وأم والأولاد يعني.
21: قلتي لازم ليه لو بالضبط. مش في أب وأم شو اللي بيصير في العيلة؟
22: شوية الولاد بيبقوا متأثرين، خصوصا هنا في الحياة اللي احنا عايشينها هنا، الصعوبات اللي بنقابلها هنا، بحس ان الولاد اكيد محتاجين أب في حياتهم، واللي هيقول غير كده هيبقى مش صريح 100%. الأب مهم ومهم جدا، خصوصا لما يبقى عندك أولاد وفي سن مراهقة.
21: معلش داليا أنا شوي حتدخل في حياتك، لأنك امرأة ودائما تقولي لازم مشان أولادي ومشان حياة أولادي أرجع لأبوهم، هل كان في سبب وجيه، ومعلش حتى لو ذكرتين السبب، للانفصال المرة الأولى؟
0: بصفتي طبيبة أسمع إنذارات طوال اليوم، شاشات المراقبة، أزرار الاستدعاء، لكن هناك إنذارا واحدا لا يسمعه سواك، إحساسك الداخلي. غالبا ما يكون المرضى وأحبائهم أول من يلاحظ إن شيئا ما غير طبيعي. إذا كنت في المستشفى وشعرت إن حالتك أو حالة شخص تهتم به تسوء، تذكر صوتك مهم. استخدم آلية ريزت لإيصال مخاوفك في أي مستشفى عام أو خدمة صحية في نيو ساوث ويلز. تفقد health.nsw.gov.au/raiseit. نحن هنا من أجلك.
22: العنف بكل صوره، عنف لفظي، عنف جسدي، عنف. هي عموما ما كنتش مبسوطة وما كنتش مرتاحة، وكنت دايما طول الوقت حاسة ان انا عايشة من غير روح.
21: عايشة من غير روح
22: بالضبط.
21: طب ورجعتي المرة تانية، هل كنت بتعتبري انه هذا العنف مش حيصير مرة تانية؟ هل خلاص تخليتي عن روحك مشان أولادك المرة التانية؟
22: حاولت أعمل كده، حاولت فعلا أقول يمكن علشان أنا طورت من نفسي وحاولت مش بس إن أطور في الشغل أو كده، لأ أنا كنت بطور من شخصيتي وبحاول. حتى أنا دايما بقول أكيد أنا كمان كان عندي عيوب، ولكن كنت بحاول أصلح عيوبي، كنت بحاول أبقى أحسن من داليا القديمة. فكنت متخيلة أن الطرف الثاني برضو أكيد الوقت ده هو عمل كده، طور من نفسه، فكر أنه في حاجة لا أنا ما كانش المفروض أعمل كده، لكن للأسف رجعنا بنفس الأسلوب ونفس الطريقة ونفس الأتيتيود يعني.
21: داليا بعد كده انفصلتي مرة تانية عن زوجك وعن أبو أولادك، أليس كذلك؟
22: هو قبل الانفصال، بصراحة قبل الانفصال بحوالي 3 أو 4 شهور، 3 شهور بالضبط، ابني الكبير جاستن كان وقتها عنده 12 سنة أو قرب 13 سنة، اكتشفنا ان هو عنده كانسر في العظم اللي هو الأوستيوساركوما كانسر. طبعا دي كانت شوك كبيرة قوي لينا, وكل حاجة الحياة شفتها سودة ساعتها. ولكن قررت برضو ان انا هبقى قوية عشان خاطر ابني عدي من التجربة دي. كانت تجربة صعبة جدا جدا جدا, اصعب تجربة ممكن الانسان يعدي بيها ان ام تشوف ابنها في الوضع ده. في مارس عمل عملية knee replacement وفيما بون, وعملنا عملية كبيرة جدا في مارس. وساعتها الأب قرر ان هو يتخلى عن ابنه وعن ولاده الاثنين.
21: هالمرة مش انت اللي طلبت الانفصال, هو لا الذي لا تخلى.
22: لا هو في الحقيقة هو مشي من غير ما يدينا اي اسباب. احنا ما لحد دلوقتي يعني ما فيش اسباب, لكن هو قرر التخلي يعني.
21: طيب وأولاده والولد جاستن اللي هو طلع من عملية, انتوا رجعتوا اصلا مشان اولادكم؟
22: بالضبط. طبعا الولد طبعا اتصدموا, لكن عملت المستحيل عشان ابني يكون كويس, يكون نفسيته كويسة. كنت بفضل اقول له جاستن حبيبي اعتبر نفسك عندك دور برد بس صعب قوي, انا معاك, انا في ظهرك, انا مش هسيبك, مش هتخلى عنك, وهنعدي. طبعا قعدنا من 2020 ل 2024 واحنا في مرض جاستن. قعدنا سنة ونص بياخد علاج كيماوي في المستشفى. كنا بنخرج بس في الويك اند, وكنت بحاول على قد ما اقدر الوقت ده ان انا اخد شغل فيه, علشان اولا المصاريف, ثانيا علشان يفضل شغلي مكمل, علشان دي الحاجة الوحيدة اللي بلاقي نفسي فيها اني اتكلم مع الناس, واني افضل بشوف ناس, واني شغلي لسه مستمر, واني كل اللي عملته ما ضاعش. فكنت بحاول على قد ما اقدر افضل مكملة شغل في الويك اند. كنت بخرج جاستن على طول في الويك اند, بجيب له صحابه البيت. ده لمدة سنة ونص.
21: انت بتحكي مع جاستن وبتقولي له ما تخافش انا في ظهرك, مين اللي كان في ظهرك؟
22: طبعا طبعا كان اهلي
21: اللي هم عمتي في مصر.
22: وعندي عمتي هنا وعمي واصحابي. طبعا مش هنسى طبعا فضلهم طول عمري فوق راسي من فوق. عمتي طبعا كانت دعم كبير جدا جدا ليا, سبورت ليا في ظهري طول الوقت بالكلام وبالفعل وكل حاجة. أصحابي طبعا كان معاهم كمان ابني الصغير, يعني عندي 2 من صحابي قريبين جدا كانوا بياخدوا ابني طول الوقت واحنا في المستشفى, كان بيبات عندهم يعني مقسمينها مع بعض, وكانوا سبورت ليا طول الوقت, ما تخافيش جاستن هيبقى كويس. كانوا بيقولنا كتير, بيقولنا المستشفى انت مش لوحدك, بيقولنا البيت لما بنيجي. طبعا الكنيسة هنا سبورت ليا, البلد نفسها في الحقيقة يعني, عشان أنا ممتنة للبلد هنا, ممتنة لكل حاجة, ممتنة للدكاترة, ممتنة للعلاج, ممتنة للناس نفسهم واللي كانوا حوالينا, ممتنة لجهات كتير جدا كانت بتحاول تساعدنا بطرق كتير, طرق نفسية معنوية مادية, كانوا بيحاولوا طول الوقت إن هم يساعدونا.
21: طبعا اليوم جاستن بيعمل فحوصات دورية, كيف تتعاملي مع القلق المستمر؟ هل من أمل فعلا في العلاج؟ وشو اللي بيقولوا لك جاستن؟
22: بصي في الحقيقة احنا زي ما بيقولوا كده احنا لسه جوه المركب, لانه هو استل لسه يعني فيه, لكن مستقر يعني الحالة مستقرة. بيقولوا ايه هما في الحقيقة؟ مش بيقولوا حاجة غير انه احنا بنتابع الاشعاعات, ولما بيظهر حاجة بنروح المستشفى بنعمل عملية, ما فيش اوبشن تاني دلوقتي غير العمليات. ده وضع جاستن الحالي.
21: خلينا نروح لهذه الام المثابرة اللي انتي لا تكل ولا تمل, خلينا نشوف كمان بصيص الامل اللي انتي دائما بتعمليه وبتشوفيه حتى لو ما شافوش حدا ثاني. ابتديتي من أوضة كيف ما بيقولوا أهل مصر, بتشتغلي وعملتي معارف, وكمان عملتي كلاينت من خلال معارفك, لكن قلتي أنا مش هتوقف هون, أنا كمان حبتدي أعمل منتجات باسمي, وهذا هو إنجازي. كيف عملتي؟ كيف جاتك الفكرة؟ شو اللي عملتيه بالضبط في المنتجات؟
22: هو أنا في الحقيقة كنت الحلم ده جوايا من زمان، إن أنا نفسي أعمل حاجة تكون باسمي لاين، بس ما كنتش عارفة أحدد بالضبط إيه اللي أنا ممكن أعمله. ولكن هنا في أستراليا في شركات بتعمل اللاينز دي، بتقدمي أنت بتعملي إيه وعايزة تعملي إيه وليه، ويعني تفاصيل كتير. انت عارفة هنا التفاصيل بتبقى كتير والأوراق كتير. وابتديت أعمل لاين أو برودكت باسمي، كريمات، غسول، السيرومز اللي بنستخدمها والمرطبات والحاجات دي كلها. ونشكر ربنا أنا بحاول دلوقتي كمان أكبرها وبشتغل على الحتة دي، أو دخلت أجهزة كويسة جدا متطورة زي مثلا الليزر هير ريموفل، بعمل دلوقتي تبييض الأسنان. يعني بحاول إن أنا كل وقت أعمل حاجة جديدة مختلفة وأطور من نفسي.
21: إن حكيتيلي من 2016 ل 2025، طبعا مريتي فعلا، هي ممكن الناس بيشوفوها كثيرة 10 سنين، بس 10 سنين في حياة الإنسان مش كثيرة كثير، لكن تجربتك كبيرة كثير. شو الدرس اللي تعلمتيه؟
22: للأمانة أكتر حاجة اتعلمتها هي ممارسة الامتنان، إن أنا دايما أكون ممتنة للحاجات اللي احنا بنبقى متخيلين إن هي بسيطة. إن أنا أصحى الصبح وأنا كويسة ومشي على رجلي، إن أنا ولادي يكونوا معايا في البيت، إن أنا عندي بيت أصلاً، إن أنا بعرف آكل وأشرب، إن أنا مش محجوزة في المستشفى. بقيت ممتنة لكل حاجة بسيطة، كل حاجة بسيطة بقيت ممتنة ليها. إحنا بس تعودنا إن الحاجات البسيطة دي هي عادية، لا هي مش عادية، هي كبيرة قوي. لما دخلت بجاستن المستشفى وشفت أصعب حاجات ممكن أي أم تعدي بيها، ودخلت بجاستن الانتنسف كير منهم مرة قعدنا 13 يوم ما بيفتحش عينيه، ما بياكلش، ما بيشربش، بقيت ممتنة اني بس اشوفه ماشي في البيت كده قدامي. ممتنة ان انا اصحى الصبح اعمل بس كوباية قهوة واقول انا عندي شغل، هبتدي شغل كمان شوية. كل الحاجات البسيطة دي بقيت ممتنة قوي ليها قوي، وهي حاجات كبيرة، هي حاجات كبيرة، بس احنا تعودنا عليها، احنا خلاص ده بقى العادي، فاحنا مش حاسين قد ايه هي كبيرة.
21: جاستن بيحكي مصري؟ جاستن
22: بيحكي مصري حلو قوي.
21: طيب اكيد جاستن حيسمع هالانترفيو، شو اللي بتقوليه له؟
22: قول له انا فخورة بيك قوي، لانه عمرك ما جيت قلت ليه يا رب عملت معايا كده. طول الوقت بتشكر ربنا وبتقول انا هعدي، وعارف ان ربنا معايا، وهو شاف وحس بايد ربنا، مش كلام بنقوله، احنا عدينا من الموت اكتر من مرة. بقول له انا فخورة بيك، بحبك انت وكراس، هفضل في ظهركوا طول الوقت، انتوا احلى حاجة في الدنيا، انتوا نعمة من عند ربنا، دايما هفضل ممتنة لكل حاجة، كل حاجة عديت بيها. شكرا لك.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
20: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم. استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق إس بي إس أوديو الآن، متوافر لكم من أب ستور.
4: الأسبوع الذي انقضى.
7: ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
8: أهلا بكم أعزائي. دائما في عيد الأم نستمع، غالبا ما نستمع في عيد الأم إلى أغنية ارتبطت بعيد الأم في كل البلاد العربية وكذلك هنا في أستراليا، ألا وهي ست الحبايب. دعونا الآن نتحدث عن قصة هذه الأغنية. ست الحبايب هي واحدة من أشهر الأغاني العربية التي ارتبطت بعيد الأم وغنت

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
3: يرافق كل احتفال بعيد الأم في العالم العربي، ويقال إن الأغنية سجلت في وقت قياسي جدا يتم بثها قبل عيد الأم، وربما لهذا وصلت بهذا الصدق والعفوية إلى الناس. سنستمع إلى هذه الأغنية لكن بعد هذه الحلقة من سلسلة مشوار.
4: في قلب جنوب أستراليا، حيث يسيطر اللون الأحمر على الأفق ولا شيء يكسر امتداد الصحراء، تظهر فجأة سلسلة جبال تلتف على نفسها كأنها جدار طبيعي يخفي عالما كاملا في الداخل. مكان يبدو كمدرج ضخم منحوت بعناية، أو كأن الطبيعة رسمت دائرة غير مكتملة وسط الصحراء. هذا المكان يعرف باسم ويلبينا باوند، لكن خلف هذا المشهد الهادئ تختبئ قصة أقدم بكثير مما يبدو، قصة بدأت قبل مئات ملايين السنين، قبل أن توجد أستراليا بشكلها الحالي، وقبل أن يخطو الإنسان أولى خطواته على هذه الأرض. حلقة جديدة من مشوار، معي أنا ريان برهوم، أخذكم فيها إلى واحد من أكثر المواقع الطبيعية تفردا في أستراليا، حيث تلتقي الجيولوجيا بالتاريخ وتلتقي الطبيعة بالذاكرة الثقافية للسكان الأصليين. يقع ويلبينا باوند داخل سلسلة جبال فليندرز في ولاية جنوب أستراليا، على بعد نحو 5 إلى 6 ساعات بالسيارة شمال مدينة أدليد. وعلى عكس ما قد يبدو من شكله، فالمكان ليس حفرة ولا فوهة بركانية كما يعتقد البعض، بل هو تكوين جيولوجي معقد تشكل على مدى مئات ملايين السنين. تعود جذور هذه الجبال إلى نحو 800 مليون سنة، حيث كانت المنطقة مغطاة ببحار ضحلة، ومع مرور الزمن تراكمت طبقات من الرواسب الصخرية قبل أن تتعرض الأرض لاحقا لضغوط هائلة أدت إلى طي هذه الطبقات ورفعها إلى الأعلى. ومع عوامل التعرية عبر ملايين السنين تشكل هذا الشكل الدائري شبه المغلق الذي نراه اليوم. بكلمات أبسط، ما نراه في ويلبينا باوند ليس حفرة، بل بقايا جبال قديمة تآكلت أطرافها فبقي هذا الشكل الذي يشبه المدرج الطبيعي. لكن هذه الأرض لم تكن يوماً مجرد تشكيل صخري. بالنسبة لشعب آدين ماثانا، وهم السكان الأصليون لهذه المنطقة، يحمل المكان اسماً مختلفاً، أكارا، ويعني مكان الاجتماع. وهذا المعنى ليس رمزياً فقط، فالمكان كان يستخدم عبر آلاف السنين كموقع تجمع، حيث تلتقي المجموعات المختلفة وتقام الطقوس وتتبادل القصص والمعرفة. في ثقافتهم لا تفصل الأرض عن القصة، كل جبل، كل صخرة، وكل مسار له معنى يرتبط بما يعرف بدريمينج، أي القصص الروحية التي تشرح نشأة العالم وعلاقة الإنسان به. ومن هذا المنظور فإن ويلبينا باوند ليس مجرد موقع طبيعي، بل مساحة تحمل ذاكرة ثقافية عميقة ما زالت حاضرة حتى اليوم. في القرن 19، ومع وصول المستوطنين الأوروبيين إلى المنطقة، بدأ
5: هذه هي SBS عربي.